0: This is 1FM Community Radio, broadcasting from the Victoria University at Werribee.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله الحمد يا جبار رسول الله محمد مزدا شنال رسول الله رمزال قدر أي بقدر يتبلى يؤم تاسي لفقوزا بين قوة المتاشي لجات وزين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة الله زارد بينا حمستي فرض صلاة زلتا زوق الصوم رواتب زلتا السر ركعة التكوية ركعة التساس ركعة سجد أنا بانا قيرا حدا يامي نفركانا هكذا وقت في نصف نحل من أين نخشوع بأمنا شهانا هكذا كان بالقوت يقول دي بنحل زواش نقرا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمه قبي سواء من رقبة زنوغة إبادنا أن تتعلم بأي آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة أي بقل ركعة سنة صلاتات المسجد بي أحد آية معنى زواء الصوم مكر الزواء ملمد كثير سواب زراء يعني بقل ركعة بي جتوه سواب حدا أزواق الصوم أحد باب علم ملمد 1000 ركعة سنة صلاتات المسجد زاد بي سواب زو يتحد باب علم من مزنا لتوين عن تابا مثال زو حد باب علم إذا نسى وضوء هكذا نصف نحر وضوء أركان وضوء مستين تا سد استبانا قيلا هكذا وقت نصف حالة من بل لباتين تا تكاش وقت تنسبة ذا بعد يتا 1000 ركعة سنة صلاة المسجد بي التكاس يتحد أركان الوضوء من مزنا قدير سواب ذا لان تابا أزواق الصوم استنجاء بابو تيمم بابو يو يعني كبير سواق نرخل بازا عن تابع بايت انت سنة صلاته بقلة 1000 سنة صلاته مسجد ركعة مسجد بي يجب أن يتابع أزواق رسول عليه الصلاة والسلام بايو خيركم من تعلم القرآن وعلمه أي خيركم من تعلم القرآن وعلمه إمام البخاري وراشن نيو ذكر الشيخ عبد الله الهاري رحمه الله تعالى أن المراد بهذا الحديث هي حديث بالتخشبوي خيركم من تعلم القرآن وعلمه بالتخشبوي أن تعلم القرآن قرآن ملمد وتعليمه متلزق الصومة لمزوري هي صاحب ذوي باش سابي من تبايه مؤمنات لطول مؤمنات ما بين بحظهم تابع ما قال سيدنا أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي بايو يي حديث ورزا شنونا عثمان بن عفان بايو بايتي لي من بايو وذاك الذي أقعدني مقعدي بايو ينتا ويي حديث لي إذ كيب قد آشي وي من كدا إذ كيب ما من يذكير قد أصول يذكير ما الزو يعني يذكير مقصود يذكير قد أذكير وي مستعمل تجيب بايو 40 أمد يعني ما تكير أبح بس لما دوما أزو بحلة يقصو ما تكير أبي يعني 40 أمد أدقيبين بي حديث بي أزوك عائشة رضي الله عنها بايو الذي يقرأ القرآن رسول عليه الصلاة والسلام بايو بايتبه الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة بايو والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه الشاق له أجران باي بعد هي بجيح سيوكا زال يعني أبا قرآن كراجرا دقا دقا عشما كراجرون يعني خطأ عشما كراجرون سوا بقى يعني بنت وقال باي انت هي باي تيمة تتخش بقى باي انت فإذا الرسول عليه الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام يزاي الحديث لي شيخ عبد الله الله يرحمه له وباي هذا الحديث ليس معناه أنه يغير الحروف يعني حرف يلاوت ما تقدر مكرم ما سواء رقب الباتين بل انت استشعر إنما معناه يخرج الحروف كما هي يحتحر في القرآن زال بحرف يزال بكتب التاج بياج عن تاري مثال زال التالي ازاي بقى يا جرا تاج ولا شام بقى جرا تاج ولا تيوم بقى انت ولكن مين بي مشقة بحنا استقاب يا زو زار بكت بي كرام لكن مشقة يقول دي بعد الخانة انت هو انت وي سواء في قوت له أجراء زار لي بقى أما الذي يجعل السين الثاء السين الثالثاء النكر زار ليس له إلا الذنب ليك بالعيلة بالله قد خطأ يا شالي زو خطأ ما شو زوبي معناه من الأطلبة انت بعض الناس يظنون أن الحديث معناه الذي يقرأ وهو يغير الحروف يؤجر يكرزال ما يكرم حرفي وناوتما يكرزال به ثواب يرخبا إلى مسعادة السيوبر يعني له ثواب هؤلاء يحرف الحديث حديث سوري حديث سوري لبقوه لزا يوم الطابع إنما معنى الحديث يعني الذي يقرأ القرآن وقال يكرزال ما يتتعتع فيه أي دقائق دقائق يشتر لكن حرف زوياج سال شاق منه الزوبي تأب تأب بياجة ما يكرازا الصح بيكرازا به هو له أجران هو الانتابة أي الذي يتلو القرآن تلاوة صحيحة بمشقة هو التابع الزوبط عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاب من ما يكرز الواز يكرأ ما بينه من تفركزه أزوقت منافق ما يكرز الواق منافق مذكرا ما بين من تفرق زوتين من هذا الحديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمر لا ريح لها وطعمها طيب حل ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري ومسلم فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه المؤمن مؤمن بمت نسله الذي يقرأ القرآن قرآن كرزا هي بترج زايد هي فالخير الأخوم والدربسي زيب تنتباتي يتلا ستنام حالي تمازي مين تنتباتي هذه الأترنجة فاكهة معروفة للتوافق الكبير أزوك صمي لها الترنجة بالحل أزوك صوك ترنجة من حل بعد على الحديثات به فإذا المؤمن الذي يقرأ القرآن مؤمن ما قرآن كرزة مثال زمين من تبايو هي أترنجة كتن تبايو ريحها طيب ستنا زين بسوش سالما طعمها طيب أزوك صوم تعمع زين يتيم زالين تبايو ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمر مؤمن ما لكن القرآن زي يقرأه من أن تبايو تمر كتن تاوي لا ريح لها تمر لتمع إعلام لكن من حلا يتمر لي ستن إعلام لكن من حلا طمع حلا بيت وطعمها طيب ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن منافق ما القرآن كرزاق من أن تبايو مثل الريحانة رحان كتن تاوي ريحها طيب ستن زي أورنت ولكن طعمها مر تمعز لكن انت مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة منافق ما القرآن ذكره حنظلة كتنتين هي حنظلة زي تمر زاتنتين ستنزل زي سوش يعني ستنا بيلم زي سوش انت بزقصة مثمر زاتنتين باي ما يو ينتبعت انت مؤمن يكرز الله زي كرا فرق زوه ينتبعت أزوقت استعادة بانا كرا استعادة قرآن بآيام التي ولكن تأمرنا قرآن مكرسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نلو تأمرنا باتيتا الاستعادة ليست من القرآن إجماعا إجماعا يعني ها ضلفت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إجماع بي قرآن بآيام التا ولكن سنة تكررنا كرا تأمرنا الكريم الله سبحانه وتعالى با قرآن بي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي مقرأ حش نقرأ القرآن وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما نعمل به يعني هذا مستحب لقارئ القرآن زيت ودد أنت القرآن كذلك هاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زانا صحيح بيت أنت أي أستجير بالله ألجأ إليه أن يجيرني أي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بيتوك صحبات أنت من شيطان بك يحرمني تطلب أن تحفظ من أذى الشيطان بهذا الأذى الذي يحصل في الناس وصوتي الشيطان أزاز الشساب يم الله سبحانه وتعالى مترخفز وزي خشي الشيطان خز خلق الشيطان وحيطة ولكن الشيطان سبب انت أي يترخ بلي بعد يو يغور دي لي بعد الشيطان زال سبي شر لي حد سامزوتا الشيطان شر لي عشان حد سامزوتا بعد انت ما بسم الله الرحمن الرحيم ما نبروخ أي بسم الله زال سبي انت أي أبتدئ بسم الله الله ثم إيلا فأنت من جاءك بازاقه يا إكرازاقه يا مبدأ سا يا مشجسا بسم الله من أنا بأتنت أي بلده ذاكر الله ثم كيكلا من بسبب لتا بركة الزور ثم بإفاجع الله ثم بركة إفاجع فأنتما جي بأتنت بسم الله بأتنت الله زان ساخ أحد عبادة يا شوري حق يقول لازال الله من يعني يجي كنا نزاري سويت أنت الرحمن بعنا جروح الرحمن الله رحيم هو صحيح الرحيم حين نقرأ رحيم بس ديجا هو صل يزو شيش تنتا لكن رحيم ورحمن الرحمن بجي حرف يعيش من بايو حرف نوزح زوبي يزوم زيادة تاوي بعدين بعد خاء الرحمن زارسا الله سبحانه وتعالى تدميت به مؤمن زوم كافر زوم رحمة صورة مسألة بعدين كل زوج رحمة بعدين لكن آخرة بيت من المبتدئ الرحيم زانسا أي الله سبحانه وتعالى رحمة صورة آخرة بيت من المبتدئ بعدين تكون رحمة بعدين لاي أعزنا خم نقش نقرأ حنقول من الآن بسم الله بسم حنقول إمام جلاء بسم الله من ما يسح حنقول ما لنا بعدين ما اشتغلش نقرأ مزوق الصوم بسم الله من ما نقرأ بعدين نقش حنقول بعدين الله سوم مكي كلبي بركزو يعني مكي كلبي بركزو يعني مرخبة هاي هاي عاد كنت بحزو رسائق وقبايت من الله بسم الله بيت رسائق را من الله يسا من الله بيت انت بسم الله في ألتقي بسم الله أوله وآخره ألتقي بسم الله في أوله وآخره يلا بيت انت يبا انت مي كلبين آخر بين هي بسم الله الله سبحانه وتعالى سوم مكيكا لبركزه يبور داي مرخ خبايت كتبت إن شاء الله بكتبت يهي لبين تهو على أزوك من الله سحس وقاس حداش من الله لكم آن اسكار خبيح اللي عوض بالله من الشيطان جيبا إن الله وعطي أقل أرب سنامي ولكن من إنت فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنتا أخينا شمبار بسم الله هذا وعلى هذا أيضا تفسير الآية مبلز خشنسا ميقال بسم الله إنه سبح الله لنا بيت انت أزو قطب يتا آيام يينا تأمي مقرأ خشنا قرى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للم أزو لي من إجلاء لنا بيت انت ما أستاذ المنازع يكتب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أي الله سبحانه وتعالى صنب معنى مكيكال الله سبحانه وتعالى سوء مكيكال بي من تدفاج أذانا الله يكيها النار من بي ده شواء سمي مزال شيء بي الله يكيها النار أي درار يبوك زي بورد بقوته زي بورد بقوته الله سبحانه وتعالى لتحبر على أبج انت يسا سوزة بزي قلنا إلا و إيبانا كيرا سوزة بزي قلنا إلا و مغرب ير الله يكيها النار انت مغرب سا بزي قلنا إلا و يزاين ير الله سبحانه وتعالى يكره الحل بيت انت ما يبي أبو داخل الله سبحانه وتعالى أعلم واحد

حني بي مقدر بي حلف آنيو مويزو يا محرر شيخ عبد الله مركز مسؤول زيتايو دكتور شيخ بلال أول زوكسوم قارئ وخاطب أستاذ عبد الحكيم أحمد التايزو بي مترخب بي مويزو يتقدر بيو سبباتشوا زوكسوم مويزو بي من أين درسي نلم داني يلدال بيم دي جاي سولي درسي ستو مويزو بيم حرر آسما مسلم داي حوازاج آواجاج آياج درماج وحاجاج زيباج أردويجاج وزاكرينا چوم التايزو بي ترخبو أحد الفاوة حمست بقلاوة أحد تاين أمت النبي موليد حرر حسني منور مسجد بي دقس خنت بي تقدرا حرر حسني منور مسجد بي هو جامت زيد قدرا نبي موليد حرر حسني شيخ عبد الله مركز مسؤول زيتايو دكتور شيخ بلال أول زيت رخاو بواتاي بي دقس خنت بي متقدرا مويزو بيم زيت لياو مشايخا چوا استازاج زوك سوم تلميزا چوا ديجاج زيت رخبو زخانسا مويزو بيم دكتور شيخ بلال أول شيخ عبد الحكيم أحمد و شيخ إماد عبد الرحمن زيت لياو درسيا چوم ديجاج سوليساتو مويزو بيم زيت لياو شرطيا چوا زيت فيرو مزيدي جو شيخاج مشايخاج زوك توم استازا چوا درسا چوم اتايزو بيم اترخب زيوم تاكيكالا منور مسجد بيزيد قدر أحد الفاوح مستبق لاوة أحد تانج أمد نبي موليد دقس خنت بيمد قدر زو بيم كاچه مويزو بيم برنامج زول أي بيزيد رخبو ديجاج لهم لكن برنامج ومتمهرا أحد الفاوح مستبق لاوة أحد تانج أمد نبي موليد حسن زين حرر بيزيد لياي وينة ابتياج بي أخذو مد قدر بيزيد رخبال أحد الفاوة حمستي بقلاوة حتان أمت النبي موليد أمريكا بعد بي أتلانتا اسم بي دقوس خونت بي تقدر كويس حتان قر لي أتلانتا مقال بي دقوس بيزيد قدر نبي موليد أفريكان إميغرانت كوميونيتي الشاورينت بيزيد محر مخنزوم تقلتا مويزو بيم زيت لياو زكريا چوا درسيا چيزي قربو زخانسا لفزايو كويا ساتي امتا چوم زيت لياو تبتيا چوا يد قدر با زينارا ليت اوتوم زال باكوت بيسال قدزو كويا ساتا انجر لي زيت قدر يي موي بيم زيت فيرو نوغدا چوا اسلام دين تخيطا يج ازو كسوم يي ترحايو قاما چوا زاكرينا چوم مترخب زيوم تغلطا يي اتلانتا مغالبي يد قدر زال نبي يي موليد متمت بيكل دغس قدا يلي زال زخانسا برنامج زوبم آسیم زو حکومه امروتا چوم یی بکدوم یترخب زینارونت سید کیکلال هوجا مسات برنامج زوبم منی تی میوزیک ریا چو یقرب زالو زاکرا چوا زتلیو صلوات چوم یاشتالو حرکاچ مترخب زوم تکیکلا احد الفاهم مستبقلاوا حتاین امت نبی مولید اتلانتا مغالبم کو وسات تانگرلی دگوس خونتیو افریکانی میگرانت کمیونیتی اس شاورینت بم دگوس بی تگدرا تورنتو مقاله به هرری هریتیج سنتر و زوکسوم هرری کانادیان کمیتیا چی دایبه مخنبه زیوری کان نجاها امهرو یی برنامج و املاک هلکی زالایو کمیتی زو اگبورا چی زیت رخابو زخانسا مویزو بهم اسبال بلات ابتیا چی کربو هیچ ما بین بهم زیت لایو مت فرحتیت ابتیا چی زوکسوم مت لیما متی برنامج چوا دايبه يتراوما يتفارح بوزال برنامج مخنزو كل زوبهم حلف اتباتي كتب متا شواب متلا مدلم لاك يتاكو تزال برنامج زينارنا تاكيقلا يي برنامج بزيتلا وتايش وي ينبرزالو حرياج زيت ساعد زخانسا ما بين زيوبهم ازيباج ازوكو سوم وايلا چوا يليقو ويجاچوم زيت رخبونت تاكيقلا برنامج زولای بهم زیت لیایو لوخاچ حلف زایو زخانسا اورکو سوم دای حوازی کتاراچ بهم هر بادر منظم زات لوخ یت کیکل زالینتا تاوکازل کو سو هر بادر منظم ما یمهری بزال دیلاگاچ اورکوست وی انکه کی زالو استایو قدزو خو وخت به زیګلیو گوهی فابریکا محمد سیانیا بزال دیوانگر فلما کل زوزات قدیام مخنبه کوشکوش بایتی به یترخب زال قدیانتا یبه محمد لی احد بهم یین يزي وريكا نجاح برنامج لاي بهم لوخزو حلوفايتيزو ومسينا زيداي قدية زولي داي بيكا نكوت يتفيركيزا لنتوم تاكيكالا عرياتي ديلا قوازي تلياو سبباتش بيزي يترابو وقتاچو مفاحتيزا لما يترابو ما

يتفرح بوزل تنفش التاج بوزل و يتلمامد بوزل و لو خلوف التاج بوزل برنامج جيتانتوم يتككلال هربادر منظمة بورد دايركتر تورونتو بيت مهر بزال زيوريكا نجاح برنامج لأيبه لوخزيو خلوفانيو هربادر منظمة بورد دايركتر استيو جسي زيدان محمد منظمة زويانيا بزال كشكش دياشو ينك زال بيم تورونتو بيزيت مهر زيوريكا نجاح برنامج لأيبه لوخزيو خلوفانيو تاوكا زال كسو منظمو زو يدلغيو بزال ديلاغاش ما بين بهم غوهي فابريكا ومغوز زو لمنت بي جيت كيكال زال زيخانسا يي غوهي فابريكا امتاج لي زي ميش بنا سومو سطين ما كلو احزين يوم يتهم لنا زنارنات يت كتبال يي سومو مناوت لهم زيت لي ايو تبتياشو موني بي كم ديوانگار موسط بي اخو وقت بي غوزي وما ديوانگار بي فلما موني بي يترخب زال حرابا در منظمة أي حرارية سات غرغاراوم يخش سالما كلو حزينيام أقلينت غاز بازانا ساكزيني بهم غرغارانا إن بازانا وا أتباتي غرغارا متاش بهم حلوف دواب بهم ميتاكا ميتاك ونکاني بازانا يخوني كتوم حربادر منظمة بورد پريزدانت جيسي زيدا محمد مويزو بي زي ترخبو دي جاشلهم لوخزيو حلوفانيو يي بحثت لها هذا بهم منظمة زوز دلقيو دلاغاچو زور زور خونت بي حجر بي زي كيكالو زخانسا كل زو بهم حلوف امد گرگارا يتخيشا زال منظمان تبايت بهم مسو منظمة زو ميتاك مكانم بي مشاوي فرقا بي گرگارا موني بي زي داي حدف زينا داي بي ينجيه كوتو موني گرب دلهم زي گرب زو التاجواتو يتواتا يكوتوم لوخزيو حلوفانيو زدگدر خورت تین باشینیا یی هر بادر میڈیا سرویس وین اف ام وا 3ZZZ بحمد کاهل به اخغاچ فون دوک یاش لخوزل سات زو خبرای سینیا اخغاچ فون دوک ناش وا زنه تپ تزینانتا سات زو لتم زاشن له خو خبرای سینیا ملای لزت خطات الخو ی مسلی نرا یی خبرای سو زو قرب خول خوسام شیکاک وا هر گب سبب به طبی تل المنبر تزو بهم تقدیم بزو او فکلت هبرخو ساتي زوليت ابزاشن ليخو خبراش لاي لزيت خطات الخوي مسلينر إديك ساتي علاي خبراش وحمسا نتراي كاسي زي كارو طبتياك باح خيري كالاه تيوكل جيزمخو يبزو الشنيان يخو زاخيو خنال مترا زي كاريو

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أخلصوا نواياكم لله سبحانه وتعالى. زيت ودت خوا زيت قدر خو بعد استوى بعد بكات زال خو باحت هاي السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلا خو سلامتي وكلك أرب خو لخو ما تخيت البيم حمبيلي حد الفاوة حرت بقلاوة أربي ناس التاني حجرية نبي زنا محمد. ميلاد خير الأنام، ميلاد ماحي الظلام، ميلاد دار السلام. أشرف خلق الله وأفضل خلق الله زيت ولد وميلي حمبيلي مسلم وردينا حريي برنامج بيت انت مسلم مخنبي أنا هتخو بنية محمد أزوك السوم بيت انت أستاذة تفاح توفيق أزوك السوم أستاذة ماريا عمر وام أستاذة حياة علي بحت دايب مسا مخنبي برنامج زو بتدفع رح بوزاخما درسي تنس بوزاخو نتلين يكين حلنا وقت زوم يعني رسول زي نس ولد بوما أشرف خلق الله هو دي إني يدوتاج وكينا بلسنة زغينا بيو حبيب زنا محمد عليه الصلاة والسلام ما تولزيو أساس موش ببيت انت ما تولزيو مني مسلالي الزالو إن شاء الله تعالى نستان زاني خنال خير إن شاء الله. أستاذة تفاح توفيق رسول زنا عليه الصلاة والسلام مكرسي بمطور زيو لي متبه عايزيو آمنة بنت الوهب زرغب لي عجائبات من النار.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ميقل كل أبواء حايسنا مسلم أبواء حايسنا جمي إليم بعد بك أجوا بعد استو بزال خد جمي إليم حنبي لي رسول الله عليه الصلاة والسلام زيت ولد بو أيام حبيب زينة زيت ولد بو أيام الله مخلوق جمي إبزا قدريو رسول زينة عليه الصلاة والسلام زيت ولد بو أيام لي حنبي لي مسابي أبو ردينا كلاخ وإقلاخ نتخيط البيم آمنا رسول زينة عليه الصلاة والسلام آيزيو الله سبحانه وتعالى لا ييو اندو تشاج بملحيو من خنو رسول الله عليه الصلاة والسلام آيو خنو لبيت انت أزيو يدورو ما أزيو يولدو لخ الله ملحيو ما آمنخ الله قدير نسيب زيسات ايو انتيو رسول الله مولد زيو بي أزيو كرسي بمطور بيخ الله قدراو زيسات ايو انتيو بيت انت آمنا ما ييخ قدير نسيب انت ألا يندوش لزلت سات انت ما رسول الله عليه الصلاة والسلام آمنا كرسي بإسالة الله سبحانه وتعالى بجيح يدنك إزالو شياج آراء أيو النار بايتي أجائب زيتا يشياج ما وكب عادة زيت رخب شياج ما أجائب زيتا يشياج الله سبحانه وتعالى مرة لوافق أيو ما آمنا قصة مولزت قصة بزيدي جلين كتبي آمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام جمعة أورتي ميقل تاني رجب ليلي بي آمين رسول عليه الصلاة والسلام كرسي بآشو بيتين تا آمين أمين لالو رسول الله عليه الصلاة والسلام كرسي بزاشو سابيتين تا آنوي كرسي بزالينتوي السماء نيوم النارو بايو أزوكو سومي رزنامي السماء نيوم النارو يعني عادة إن دوشاج كرسي بزالة يساء مشقة حل بايو بجيح بي بيتين تا تلقوت حل رزنا حل منت حل يوزم ساسل شي آمين بي النار بيوم إنما من بايو وحرزات عادي ولم بايت زوتا بلاي بايو أحش شيء من سماء يوم النار بي بايو ما آمين لالله سبحانه وتعالى.

لا حمل زيو أخفف لي يبيت انت ما من بايو آمنا أحد جروي من يتوا من كحما بين بإسال فكدوي ملايكة دي جموي كرسي بزال شنت تسمي إشي بايني يسا آمنا من بايو على قخوم بايت بجواب زاش خوتي مثلاً يال بايو يسا أخاشق بي طول جازش بايني أخاشق طول جازش وي الله سبحانه وتعالى أمة الجميع بزاد أونيو أزوك الصوم ي أمة لنبي زيتا طول جاش بايت بيخ ي أي نبي أتي وكينوي يا أخوي كرسي بزالينة توي يكين عاش لين بايت بيخ آمنا

0: ما آمنا أجائب زيتويشيات والله سبحانه وتعالى يارا يونارا بانا يعني أجائب زيتويشيات الدين إذا لشيات ويرو النار أزو ما بينا بين من بايو وفاج لا أي زيو لا أي بيارك زي النار هي أجائب زيتشئين دا أزيو من لي رسول الله عليه الصلاة والسلام قدر لي يا كرسي بزالو قدر لي بي الله سبحانه وتعالى يوسط أيو بايتين تا آمين لي أزو قسم قدو بميمك دحخش نارا جرا آمين سسلو ما من نارك أتخذي نارا إنما يأميوي إلاوة قدو حناسو ياسل ليمخ وزوك تبيوي يميوي ينسو النار بي يم مالين تا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا كرسي بزيت أورو قدر لي يي آمين لي يترخب لي النار ما آمين من لون حل أحد جرا بايتين تا منام بروحوي أزوم لفو بايتين تا يي لفو خوي من نار بيو بايو تونياج بزي شيلة من نار بي يعني تونياج نارو بي لأيزو بيوي يا تونياجو حزب يك أمسي زي ناراج ما فكح زي ناراج ما إما المانا يبيرني زي ناراج النارو بي أزو ما بي نبيخ أحزي إما المانا تبيرني ذات ما كل زي بيم حلوف بيرنا زالي ما تك أمسي ذات النارتي يبايو ما يي أي نبيوي أجائب بيوي حجب سالخو قداتوي يتا تبيرني ذات ما كل زي بيم لأي تبيرني ما تفكح ما تك أمسي ذاتوي لأي بي أن دي بي ودك تيوي بايو يساوي دينا بطخو ما من يتي بحفاخو بايو ما عبد الله لي ابوچ زيو ليشيو زي ما دو يوسا سام زيو مين بايو مفسر يعني منامي في سرزال دين حرمه نتحبر انا بايتي بخ مسبيليتو ما يجي في سرزال مين بايو يا لفوي ابراهيم انتابي بايو ازوك سام يطونياچ ما زو لفلاي بزينا راچو انبياء اچ انتيوي انبياء اچ ما ابراهيم بزيتي جاچ بايتي انت ازي ولداچ بي زي تاياچ انتيوي يتتوي مفيز بتبير نزينارتي ما الا يسي بتتلاي ذات اخوي يخبايتي انت اخاش تي بزي ورتيوي اخر زمان ني زمان بي يدي جزال نبي انتوي ازوم او غزو مغرب و مشرق بي اخوي تحي لزال نبي مي زمان بي دي زال انت بايتي بخ امين او يبي اتيوك ايو بايتي انت هو ابا امين رسول عليه الصلاة والسلام كرسي بيسالة يقدا كل وحري أنبياءاتو يروي النار زحتين وحيزون بايتين دا ما يي أنبياءاتو يعني كل أنبياءاتو من تاوا زحتين أنبياءاتو كل وحري بي يروي النار تبشيرا شيزال رسول الله عليه الصلاة والسلام مغنى زيو بي تبشيرا شيزال زيو مولد زيو لي تبشيرا شيزال قدوي رئو النار بي ما ميقلتان وحري بي زي رئو سيدنا آدم انتايو أزو بحلق سيدنا شيث أزو بحلق سيدنا إدريس سيدنا إدريس بحل حرتان وحربي سيدنا نوح رئو حمستان وحربي سيدنا هود رئو سدستان وحربي سيدنا إبراهيم رئو ساتان وحربي سيدنا إسماعيل رئو سوتان وحربي سيدنا موسى رئو زحتينتان وحربي سيدنا عيسى رئو يبايتين دا يسا زحتينتان وحربي سيدنا عيسى رئو سا عيسى من بايو عليه السلام يي وحري بيخوي رسول الله عليه الصلاة والسلام تول جاش بايتي بيخ تبشير آشيو بايتين دا ما آمنا يزخانا نسيبوخ زرخبو النارو يزخانا أجائب شياچوخ يرو النارو بايتين دا رسول الله عليه الصلاة والسلام كرسي بإسالة يوكدا ما يا بيرنا رسول ذات عليه الصلاة والسلام بيرنا زيوخ كفسي بايتين دا آمنا بيترأبيو النارا ما يي قدير أجائبات انتا آمين لذي ستأيو يا كرسي بزيت أورو سبب بي يا كرسي بزيت أورو قدر لي الله سبحانه وتعالى ييزي مسألة دينك أوتاچو الله يا ريو النار بايت انتا
1: سبحان الله حقيقة وانا من كزالة ولدخوي لزالة من لشفاع زالة رسول الله آيات أبشر بي آميني أبشر بي آميني الله ودديش إناي آميني محمد بن شيلميش إناي آميني زودة ديو حبيب لين ملحيش آميني من زوخت كيربيش الله أكبر وانا سيح علي والتامي
0: ما شاء الله
1: رسول الله عليه الصلاة والسلام أي زي مخنا زي سبب به يعني يزخانا كرامة رخب لينا ربايتين دا مرحبا ما تخيط البين بايتين دا كيستاذا حياة علي بايتين دا رسول زنا عليه الصلاة والسلام ما تولى الزيوخ مني مسلين نارا
0: بسم الله الحمد لله

0: الله عليه وسلم كلكم يا قلبي حنبلي رسول الدين عليه الصلاة والسلام مولود لي حنبلي تستبي أبو ردينا لتلبيم إيه رسول الدين عليه الصلاة والسلام زيت ولده عادي أليس يتولد بازل أين بخنارة آمنة رضي الله عنها زي ما دو سميني لالو أزو رسول دين عليه الصلاة والسلام زيت ولد بو موي بي بايتيم ربيع الأول أسرا كتان أرتو سنين أرتو النار أزو أرتو بي عبد المطلب وول دايسيو طواف موشلي آمنة ومتزيو حدقو يما النار زوتو يتوتي كشو زيتي غار بي ضرر زي بورد بيكوتا إحير دليك أفلو بيما النار زيليتو ما متزيو زالو بوقتي بينتا يو والدي موت إخي سالكوتا زي السماء إيو يساوي لالو آمنة فيز بينا رزيج إنخو إبي بي كلو باين بكيت كلو دي جيني النار لالو كل زينا منوك أزانا كسو أحد أي مولد زي ساكا متش إنك زيك أروميل
1: صح
0: ما أزيو متزيو النارو غارست أبي يسا فيز بينا رزيج إنكو يج إنك بي سالخو كدوي لالو غارست أبي حارت ركني أي سوبي إندو تشاشما وحري كنت وحري ملز خانت سمو كنت قوم سات ازو كنت قمام سي زالو اندو تشاج غدور غدور زيتي غدور غدور زيتاش ما نجح بنجح لو سيتاج شوش نزيم فيز بتسيل زالو اندو تشاج حرت ركني بيت رخيوي ما صحياش اندو تشاج مين بايو اميني ابشري اتج انقي بايتي بخ اتفرح وي بايتين دا يسا قلبي فيز بتسباين تفرح وي زال بنجنق فتح بايلين بايو ما مين بايو امينا مانا تنتخو أخا خاتش بيخ الله زال خبوش إنك بي فرجت عشين لزي قفري خاتش مانا تنتخو بايتي بي هتحبريو ميسا من باتي حزي آن مريم بنت عمران تاني بيتو خش قرب بزالتي سارة نبي الله إبراهيم سامنتي إحر خش بتكال حلش بزالتي مهاجر نبي الله إسماعيل زاد آينتي إيك أدخش بتريزا شوم آسيا أنتي يعني توك أزخو كتا آسيا بايتي الله تعالى جنت بقرز الشيخ خليلي يمتيو حياش إندو تشاش ما فضلي زاليو الله دي بقدر زاليو إندو تشاش انتيو حياش دي جوليو بايتي اندا ما مين بايو آمنة فيس بتس باين بايو حياش إندو تشاش كم آمنة كفوين لكن بايو ما بين بي ما بين زي بي زالي توك أمسي ذات أزاش بحلف توك أمسي ذات أزوكو سوم هاي بزيم لوي زيتي الزوي فيز بأنفون لكن باتي ما آميني ني أنكفون أم بتري جي باتي ما حق أفتنين بايو مس إيسا آمينك قلب زيارة غزا بايتين دا ما ميني لالو غاري بيوي أشباحاج يزنوك أيو شياتوي أشباحاج وي كم البوك أدا يبيك السمخ وما زنوك يتفارح زال سناناج كلا سنانين تسكيل التيشو نيوج النارو بايو بيرناج هزوكو السوزم زيتي لايو بيرناج كأنيتوا بيتوا قرب دلي يبرني ذلك أدا برناش يبرني ذلك أدا يين الشياشو إيري النار خبايو ما يين بيسالوك أدا ألا انتو الشياشو زي وافق أيو أين ينتيسا المحتي أزوين الشياشو اللي وافق أيو بل إنما ويزيت يجبني النار بايو ما يي ويزيت زيوخ مسكي بحلو في الشوتي النار أرارين بايتي بيزات حيبارو ساخ أحد ملائكات فضة بيزيتا يعني ميت بي زخانة نجح زيتا يشج بوزال شي بي دوس بيم حلوف تساي سلت إما زو برد نسوم بردو بيم حلوف تسيل زال شوش نزوم مسكي بيم حلوف تساي سال زيتا لوي زيتا يشج بوزال شي آمينة لست أيو ما آمينة ميوز يشج وساء برنا أين ود ألينيو يبايو برنا أين ود ألينيو يبايو سبحان الله أزوز يشج وسبايتين دا الله سبحانه وتعالى منا شلي وآمنا لي يعني رسول دنيا اللي منا شلي عليه الصلاة والسلام يتولد بوزال سازك أرغ لي بايتي جنته يشيل ميكوتا رضوانو اي مدهي أخا نقدة زيتاني دي جالوة جنته شيل مي جنسة غرفاتو حورا الأينيات ولدانات يسلفوا ما يبقوا كتا الله تعالى اي مرها بايتي انت سبحان الله يي نبي عليه الصلاة والسلام موت أزي ساخك أرغا ما من لالو آمنة سميوا دتشي ما بين بيوي يبر رزال شيء نجح يبر رزال شيخوي وردوي أحزيو ميكائيل النارو جنسات إرازو ينتزل حدو مزيديجو كوتانزوخ جبريل النارو عليه السلام ما جبريلوخ كيم آمنة كرسيكو فون إشارة كلاشو كده انزل يا رسول الله بايو انزل يا نبي الله بايو سبحان الله يعني ويرد ويتا بايتكوت انت ما يسا رسول دنيا عليه الصلاة والسلام يسا لحم بي آمين من بايو الله قرقارا شين موي لحم بيت ولد خيوي سبحان الله رسول دنيا عليه الصلاة والسلام تولدو سجود عسالس تيوك أدا إشارة كم سمي عسالس تيوك أدا شهادة ويك أنزالس تيوك أدا عليه الصلاة والسلام تولدو كل حزنا منوك أزانا كسو كم سمي إشارة موش زيومين وينتا مهبط الرحمات ويك أنال بايتيم سمي رحمة يردي بازال انتا مسكن الملائكة مسكن الملائكة انتا ملائكة تجبوز الأتاين تسمي يويك أنال من قلت انت إناج سلازي سجدنا سا كعبة كبلة زنزي تاكسو دعا عليهم كبلة زو سمي انتا يو مورال انتا بايت انتا ملاي كل زنام نوك آزانا كسو زو الله تعالى أتاي بحاجة منتا سدستي جهاش بيم حاجة منتا يعني سمي بحال بايت لي من نارا بايت انتا أزوك السلام عليه الصلاة والسلام زيت ولد وساء إنزي كحول استهك أدا
1: سبحان الله
0: أبسوم استهيك أدا قبو شلم زي انت رسول زيني عليه الصلاة والسلام زيت ولدو ماخوي ميكائيل جنة بزديجو إراز بي نجح إراز بي عليه الصلاة والسلام وتقول له راشو بيت انت ألا يزوك تاي مولد سيسأل سحد دموا وسخي نشيت يي نشيت رسول بنا ربيهم نزيف زي انت زيت ولدو عليه الصلاة والسلام

0: جنت ترك بختالل يوما نسأيو مخ رضوان لك إبليو رضوان بايتي جنست خازين انتيو مردوان أخبي نسأيو ما أبرريو إلى وجنت أسديو جنت بيزالو بسياش بيم وفاج والدايس يومون كنت يعني الشيت الشيت بي رفقي بي تبيلو زال كتام رسول عليه الصلاة والسلام جنت بسيبت بي لأيو آمنة رضي الله عنها من إلالو والدي بي تراني النروي كأنه زدني يلزل كت يعني دبلا يلزل كت ويتربيوا النار رسول بي عليه الصلاة والسلام رضوانه من بايو يكفيك يا حبيب الله يهوك أخال بيتي بيخ كم ألاي ملائكة لك إبليو ألاي ملائكة من سيو ما زلتفى بيو بي ألاي ملائكة ترزو يخوني من سيو النار يينا بزتلايو ملائكة تشكلتك بابا ليو جنة بشير آشيو بيتي انت جنة بشير آشيو أزوك الصوم الدنيا تشير آشيو بيتي انت رسول عليه الصلاة والسلام سميوا دش ما بين بي برناج ترأي النار رسول زيني عليه الصلاة والسلام متولزو تستلي روح زليل با عرشي زو نكنك باي ليو عليه الصلاة والسلام يا كرسي روح زليل بكرسيم زو باي ليو عليه الصلاة والسلام بيت انت آخر بيم رسول عليه الصلاة والسلام أم آيزيو آمين كفون أرقا قبيو بيت انت
1: عجايب يزخانا شي مشوك الزوا يعني عجايبا شو مرزيو كي حيجاي سنام إنا تنبج مثل دبعنا
0: إيه بي فهمنا شبازانا شي من انت سبحان الله كل شيء حكمة حلا ما رسول جني عليه الصلاة والسلام متولزي يبي كل شيء مترخب زروح زوزي فرك حكمة ده ما جنت الشيء لم تلايو عليه الصلاة والسلام دائم زاد ستتأمس دائم زاد جنت انت رسول الشيء لم تلايو إنا شي بمنتني نسبة زنا إنا شمي مولوسة رسول عليه الصلاة والسلام زيت ولد بموي بي الدنيا تقارزنا فاني زيت تخني مام التجارزناو زالنا بي جارزناو مشي لمي مولودو مشي لمي مولودو متقبل زال بنانات انت ملائكة تجد فارح وكنت متفارح البنا حور الأين زد فارح وكنت ولدان زد فارح وكنت فرح زنا مورح البنا بيت انت الزوك الصوم رضوان جنست بسيو زت بيل أيوك الصوزو إن شميت إمزال شيا شموش بي والداي سنة جاراي سنة رسول يدي زالاش بحمسة عليه الصلاة والسلام يشيوكا مبلغ مشجبي تسمت تستزنا فرح زنا ومرح البنا سبب زوم الله تعالى قدير نعمة من تسدينا هي نعمة لي الله لحمد مقبح البنا بيتي انت ما سحد علماء أحد آياتك إقلاله يزوم من انت قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بينا سحد علماء هي آيات من الالوم وبرحمته يعني الله رحمته لذي قفر إلينا رسول انتك عليه الصلاة والسلام فضل زوب انت زدينا موي يليخ فرح قوور انت زينا زالنا فرح ملائكتاش كت حور الأيناش كت فرح زنا ونارانا الله زدينا نعمت لحمدنا قبانا الدنيا شي تسام توزاقو شي بيوي يزي ست إخو نعمة لزي قدر نعمة لي تستخو ست إخو تستلي حمد أقبؤوي يلزلوكو يستقال إلا لبايتين دا ما يسألناش مولودون قد رازانا تستمتي من دا بل يي تستلي إناش وسام ست إنا لبايتي سام استوي زي سب إنا لبايتي الله لحمد مقبل لينتا يشياتو ناشازانا الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين واتينا شخزان لبي حالك السبب الله خش لنا ما انت ملي يي الناس مترخب زين وزو من انت يعني التزيو نبي زين محمد عليه الصلاة والسلام متلاخز يوم ما يقول انت هو تبي سنة وزقيني وكالتامي نعم انت هو جزال نبي حاله الله يدد لنا

0: للبلو للبلو تستلم للبلو تولدوا مان انتيو محمد انتيو عرب انتيو قريش انتيو هاشمي انتيو أوزيو عبد الله أيزيو آمنة نبينا محمد انتيو صلى الله عليه وسلم. مرحبا حي جاي سناتي تمتنفستي بحلي قرى قبنا خير استاذة ماريا عمر رسول زنا عليه الصلاة والسلام متولد زيبي من الدين كجاي باش ترغبو.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله,
1: صلى الله عليه وسلم بعد بزال خاش وبعد بكات بزال خاش هوجي النبي مولود رسول يتولد وأيام لي كل قوم ما السبي الله أبو ردينا أتخيت الإمام إين تتقنا بمزاخ لبيتي نيخو الله لبيتي تلو ما قلبي خوبي نيتاشو كتبتي شخف ما أتخيت الإمام ستنا آمنة رسول زولد يسا برنا ود النار يبرنا زوبي من يريك إسي بايتي انتا شام باد بزنارو قلوا قنصر بايتي قلاتو بايتي انتا يترأيو النار أزيو أيدي بيسالو قدا بايتي انتا مكة باد بيسالو قدا شام باد بي بجيح روح قزال بفز بكيلومتراش روح قزال بابي رؤو يعني يو بايتين من انتا حيو ستنا آمنة رسول لآيزيو الله فرقا في مخنزيو تقي مخنزيو يبي نوب حنا بايتين تا ملي عاد بي يترخى بزال شيما تا عاد بي بايتين تا بايتي مكة بمخنا ما إلا وآيدي بايتين تا إلا وشام باد بزالك ألا ومرة بايتي عاد بي يترخى بشين تا يلي خزيو لكرامة انتا ستنا آمنة لي الله فرقا في انتيو تقي انتيو ولي الله انتيو ما بايتي سحد يلزا لاش لبايتي انتا يي حجة انت بايتي انتا أزيو الله فرقا في مخنزيو ما مؤمن مخنزيو تقي مخنزيو بينوك أنا بايتي انتا أزوك الصوم بايتي انتا من الدين كذا العجائب زي ترخبوا أمرتاش ما بين بي رسول زينة دي تولد عليه الصلاة والسلام ألف أمثل عبادة يا شو زنارة فارس باد بي ألف عمتل عبادة يا شو زنارة إساد ما تفزو أزيو ما تولزيو أيام بايت انت وكم أمتاش لي تفاقدو زنارة رسول الله ما تولزيو بي من خانة تفأ بايت انت أزوك السم رسول ما تولزيو بي فارس باد بي من زنارة بحر بايت انت من اللي تبا زنارة مركباش اللي تبوزي حلو في البوزنارة كافراش يتنافقوا بزنارة رسول ما تولزيو سمين خانة بايت انت يب حرم درك أبايت انت كافراش يتنافق أبو زنارة درك أزوك الصوم رسول زنا عليه الصلاة والسلام متولزيو سأبايت انت ألا يزي ترخبي أخمين النار بايت انت الشيطان راي الشيطان بايت انت فيز بنت أوزايو إنا ورسول الله متولزيو حرار لبايت انت رسول دي تولد بحرار لي شيطان إيش تقر انت أوزايو حتى ينزو جنة بزي السددة سأ أو بايت فيز بينتا أو زايو بايت انتا الزوك السوم بايت انتا رسول الله ما تولزيو بي إنا وحرار طوين بي أو بايا شيش تاينزو سورة الفاتحة مورزو سأ فيز بي أو باي بايت انتا الشيطان إيساق شيطان رسول ما تولزو حرار لينتا يزايو نوك أزانك السوء خو اكتبي بايت انتا رسول ما تولزيو الناس فرح انتا تستين دي السماء نزل ما ناشي كروسا شيطان اوغزو زيت خيتلاش الزوب احمس دايا شحل يي ايشو سيبي بايتينتا رسول الله ما تولزيو سا بايتينتا يي وقتي وحرام انت تقدروا البوزل بايتي يلزلاش ذلك السو بايتينتا شيطان زيت خيتلاش بايتينتا يي وقتي بيخ اناشو او سنوك ازانك السو بايتينتا حدا بتسايو سا تسايو سا مين اشال بايتينتا بايتي مسلم مؤمن اور دلاغزو ايكا يتودزلو زيت اونيو دلاغاشو يدلقال بايتي انت قرآن نيكارانا الزوك السوم تسايوسا من اشال بايتي انت فرحي زو در موج علي بايتي انت رسول ما تولزيو قرآن يتكارال رسول ما تولزيو سا بايتي انت انا مؤمناش تسيل بايزال فرحي زناو بايتي تسي زناو در ناش بازانا مو انت ما ناشتي كاروسا شيطان كت شيطان أنت زيت خيط الله الحمد لله رسول زنا تلم به كيم برنكفون زديجو بايتي زديجو لنا نبي انتيو الله الحمد وشكر يا قبقى يليخ يزيخانا نبي وبايتي انتا يزيخانا نبي نبي زنا محمد الله زي سد أبينا زي رسول زنا إيكا زي تولد بأيامه تستلي بايتي فرح زنا تستي زنا ديرنا شما زنا مو انتا رسول زي تولد بأيامه بايتي انتا إذن بايتي انتا خير دي لاغاو مدلت بي بايتي انتا مسا بي مبلأ بي صدق مسأ بي قرآن مقرأ بي للي الله سبحانه وتعالى يزخان نبي وزيسات اينا لي جنة مبوء زنا لي سبب زخان لنا أبز تجهنم إساد بي مسلتي لسبب زخان لنا حبيب زنا أفضل الخلق الله خلق جميل بزت أوني الله خلق جميل بزودة ديو يزخان نبي زنا زيج بو أيام تاوى كل زنام بيتي كل عالم بذلك حركة سنا الله حمبي لي نبي مولود لي مسبي دايب أبو ردينا بقسبي إن شاء الله الله مسبي نقدر زالناش الله يشنا
0: أمين
1: كل عام وأنتم بخير
0: خير مرحبا أستاذة ماريا قد استانش السلام بكم كرسول زنا عليه الصلاة والسلام عايزي لي زخانة كرامش تخبر بيتي عايزي مسلم زنا وغطي كنالك يعني سحد أشخ من لالو إيكا ماتا والدة رسول الله لك أحد ميو منها شيما حذف فيها شيما تامي
1: إيه.
0: باطل شينا خطأ شينا
1: إيه.
0: مع أنه بايتين دا يدرجتي وكرامات ما يدين كذال يعني الشام مكة بخانو ما إلى الشام بعد ترنا مرزيزو ولنسو يكنا الوال تامي سبحان الله وامنا اللهم لحيو كل بايتين دا رسوله مولزي ومتبع يزي خانة كراموات عباد الله وافك بايتين دا واتي حرت إنايات الله زم الحيات آمينة وأبشر زايات آمينة وأبشر زايات سبحان الله وأنا سيب حليو رسول الله عايزيو وأنا سيب حليو حبيب الله عايزيو نعبرنا مزنا بزفارح ونته ثقة حالنا كل حزنا إن شاء الله تعالى علي برنامجنا إلى نترايك إيسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد. دائما الصور برضو خلاص توضيط عارف عيسينا يي وقت بي يي مناسبة بي ألم جمع بي من يقوم سحال بي يي نبي جعجع بي بدكيت أبزو أم نبي هو جامت لا تسيطونيا يخلما الله باقر هو جامت بي مديج أمس لا تسيطونيا يخلما يي حال بي رسول زينيا يتولد فو رحمة بزيج بو أيامو نكيت بانا الله إذن زوبح يي حالة بي بازينا بي زخاناو زرني ونتا يي بازينا بي زدكتر بي وكيفية وا أساتيزا يدو جاج بايو حيتاج سينا بتفرارك بي زساتونا تسيل زال سيروا رسول الله صلاة وسلامة بربي وآيزي وآمنا مولزي خنتي وآزي وشرتزي بزنا.

حرريج إسحس سنانو يسين بوزال كيفية دين السيوزات حاليو عربي بيزين سؤوتا عربي يوزوين سوما حرريج أزياج ليميج فايوزال سنان كتبه تبع شرحل إناج جي سنان زي سنان نسا حرريج يسين بوزال كتبه مميج مما سنان يميج بنحل يقوم سي بنحل حل بنام لكن عربي بيزين نسام عربي ذاتو مسينا نبري بنحل كل حال زبيم ساحت كبتياجو يبقى دا سانن النارا هو جي مناسبة بي كوت شيا چالو كيك لايوزاخ هياج باد بي يي لاوزاشو أساتي زاج إدوج أبايو حيتاج سينا سينا زيو بي زيرو خوما زي سمخو تساشين نبي مولود انتاني لازانا حرارياج نبي مولود نيلانا عربي بمولد النبوي مولد جسنان بيد سينان نبي مولود نيلانا عربي بمولد النبوي نيلانا لكن جسنان ب عربي ذات امه ما حد بحمس ما سينان زو يقزل اشي رب زي خشه كوتيوش لكن ميم زو واجب انت جسنان دينس اوغاج حالا عربي زو زو ينسى ما سين بذل كيفيه أحد تكتزو يي مولود إلزا الحراري بي ومولد عربي بي ويبين واضح وقبي زايو يقوم سيبا يزا الكتبة سينالو سينان زيو بي مولود أحد يي خون ما كوت تانيزو نيت نيت خوك أترو نزيف بي نيت أوشو إلزا البي أسينالو نيام حالنا نيتم حلنا نيا عربي بنتا نيت كي سنان بنتا يسا حراري سنان بكي سنان زي سنان نسا نيت بانا جيرا سنان زي ناويت زي كناشانوا عربي بي سنان نسا نيا بانا نارا جيرا الزوك السوزو بي حالة بحمسا كل شيء بيرفكت ليله تبعتي ما تنسين اذا لو سدبه ولكن هي حالتك كيس يطموشا احد السماء ازال او زاقا او زرا او سليم مد واجب حلبه هي واجبيه واجباتك ان داك دبي تواطي بحال النبي لاي ملي تنافخ باتي ما زقال موشلي او انت علي حاله الالتام سنانزو يتقرا يلزال اساس بينتا دمم به هي حالت به هجمت أخبات بهم زيت قدران لدينا ندكر انتهي كورسپوندنس بيت ديبه زرين نيو حرار أباد الماس ميريا حركاج زيغة فارو بي الزوتي بيت أبزايات أبتيو مساو ما زياج محمسا ورجي بي زيغة فارو من يقوم سيحال انتا يليم اللهم قني لنا نبي مولود حلوب زايا ساتيم تقدرا اسبال بلات التاج بي إلاوة يديج إشت وحري لا حرتن وحريم اللي تعل تقدر على كل التابين قار قارج في مزاني كوت. هلوب زاي ساتي سبت يا ماشوم دي هراري أوستريليان داي حواز بي مركز الهداية بي ملتي كالتشرال مولد إلزار السوم بي نبي مولود تقدر الناج مهراء الفرق نجد زوزو آيام زو بي تقدر بي وحالة بي أمام بي ذكو مسانتوا تقدر نتو الناج مستيق أبحنا نوك أزانا انتا يتقدر ما يقوم سيزال نتو تقدر أزوكو سوم حراري أوستراليان داي حواز ويتني بي حراري أشير داي حواز ويتني اكازين بي زال سبتي سبتمبر حمستي أزوكو سوزو ميلبرن ساحلك بي زهري بحالة يقل ما يتقدر زالنتين تا يزوم مركز الهداية بي يتقدران الله بايقرا يورم أزوك سوزي اللي تبايكوت بحال يباح مسامد بلبيم على تسيل زالي ساتي ستوبي حراري داي حواز ستوبي زيت رخوا بي سلو بي بجيحسو زالبا ما جي وزو يويك لاي لو زالبا دخا وقت بي كانادا انتا يي كانادا جوم أخا يي زيليك اتاي زبورة ديو دد وتوفيق بلكم متشازيون تا يبيم اسبلبلات ويتنياج احد مخنمه احد بي اخواتي زرني وكنت زي وريك موشازيو

Harari Canadian wa Zukusozom Heritage Center Harakach Ahadibi Zahana Zagadro Miyakum Sihala Taria Azukusozom Yi Wakt Idij Waktibe Mawlud Lem Azuhal Bet Abil Zalunotum Itema Zalinta Yi Lik Kutbe Zibora Denama Akhayit Gadar Zal Mawlud Nabawile نفسي خو تابوشو نيت خو قاطرو انيسفو منو بايتي بي زسينا نبونا او حركة جمي زسينا نبويا تايحل كرا هراري ما ولدي لال gathering يزوم يتقدر ازال هادي بينتا هراري heritage center بي ميقوداك زو شيشتي حمستي زيرو شيشتي دان فورز افينو Scarborough on Mill IE3 يقولون ما باركينج محلي لالو إلي مزيجو خو come with pure intentions and hearts filled with love to celebrate the beloved محمد صلى الله عليه وسلم برزيو يي أحزو يخوني ما September 6th be qodkum wa ku ya 6th be kun albayus alhad ya mat yidij alhad kanada sa halki kutbe azuk suzum ala yumhal yi halat be huyt zinya muhammad ugabe bayti bi zikadabu muhammad up on his path we live على نهجه على نهج محمد نحيا يلزا الكتب الذي كتبه يزوم الزكوسو جداروسو الزحل بيت كتر البيت بزاجم زفير بحالة حل يأج كوت فتني أجوا على ياجم أتلانت بزخانام لسمني كتنتا من يقوم سحال بليتا كل أتابم نبي وداداج زبسحب وقت به أوركسوم هراري أمتما أحد جيروم نبي ددبي وذن جوز لايم وأوجز الكفرما هوجي سحد التايبيت كشوي يترخب نمام أبزحزو أزوكت بزال أخزوم كل التايبيت أباو كلاج كذا مكلحزو من ما نتساش نزال انت دبايا قدير تستزنا كان دبي كوسيو وتنياج حد خانو مزقدرو دايوسيو انت يدايوسيوم بجيه فايدة حالا قلبي ولك متى شال زنارة قسات و مخاتو وحلف يشال ولم يشال حجيس يتولد ما فز بفتن بي لك ذالاج فز بفتن بي حفل ما يلك ذالاج وزي تتاوقاتو يتلام دكت يتاوقكت مساء حد أحد نسيو زيك قل ما نسيو مأزوكت بزو زيك الكت ياشال شي انتا كان ده بزير ترين نمشي في سبيكم سحال انت كل بعد بهم يكتب به مليت أنا بري بحال أزول أرزو أمريكا شرت به أزول كسوم على إسبال البلاد شرت أجب يوروبي بخانا أمريكا بخانا على حتى بهم يي حالات به يليت كت موش أزو أور كت من يكم سحال انت يبهم يي مناسبة نبي مولود مناسبة تون مناسبة انت يي مملحمة يي حالت بي متراءة داد حلف متاشا قلبي ولك متاشا من يتون يخونال إسالو داد دنيت بي خيري بي ليت أوما خيري بي زرورية وأتلام دوما أمة حدنتو قادر أجر من يقوم سي حالت يخونال

من تذكر جيرانا بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة

بجيه نوتي أجعلو بجيه وراجي تيجو بحلو بجيه معلومات يتقرق بحل يلين بجيه زو أتاي زالة ميلاحدي بزالة خوكتي بي حرار أبادر الماس ميديا سيرفيس قرب زو بعد قرب بزالو ياجب حل زو متي ملتاوة على يتلقى زالتي لاقبهم ويحف لاجبهم كانت بي حلوف تاشي ولوخ بي وصو موبيلايز موشة بحل تاخ سيتونا بازخو بازيناو زي مساحك ديناو مساني فاجكوت قرقارة نتاشي لزالبي بجيه شي دلقي بحلو فيز بكورام شي انتا خيري جزاء خونو نيلانا ازو متي ملتاوة الناج دي بزواخا وين فيم قرب دلي إسا حد قرا إدي أستراليا وستوبي داي حوازينا ستوبي زخانة شي وزوزو إدي بآني ما نقنيا ساني كندا بي إلا دي إدي جلنيال سبحان الله فتنا وأزوك سوزوم أحشي بكل سام نكوح فريق مخنا با من برتي بحمسا يدكات على زالشين دا خير جزاء شكرا بايتي لين خشاني لهم.

نبي مولود مناسبة بمحرر زينة زحت أنا وحمس برسنت زو ديني هوا الصبح بس كنت رزت النارة ذكري ونشيد زو كل حالات بهم يخني مام يي محرر زينة بزت لما دوا إننا شو نتكحل نبي وبيفكر عشو من برتي حلوة يخني مام اتك اسي زو خانتي لخو جرا أحرك عشينا اتك اسي